0: أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.